الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم بين تشتت صفوف من تمام السلاة تراسلوا اعتدلوا إلى رشك الصف إلهي أنت الله أكبر.

0: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله أكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.